على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

دمع وماكم نايم انك شفت هواي لا لا تبيع الماي يوم التجي وتراضيني من حياتي باي يعني نادي بيك تروح وما لاقيك

من عاليوثة قصرة وباخد درجة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

قتلك كل الأصدقاء. هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء. قالت لكل الأصدقاء هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: راديو عنكاوة قلب دكتوخ وقال قبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي إلو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

قرزة أي راديو، خلية وبسيمة، شمة دعنكاوة، طقينة بركاثة، برسقالة دعنكاوة، الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزق ياثت برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة رسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

صباح الخير يا رب، شكرا ليوم جديد، نشكرك لأن رحمتك تتجدد كل صباح. عظيمة هي أمانتك ومحبتك، نصلي من أجل حمايتك لحياتنا وعائلاتنا ومدينتنا الحبيبة عنكاوة والمؤمنين الآخرين. نطلب يدك لسترنا، أبعدنا عن نية العدو الشريرة فتكون علينا سدا ونلجأ إليك. نصلي لأمنا العذراء كي تمنحنا التمييز والبصيرة في هذا النهار، ولنفهم إرادتك ونسمع صوتك ونعرف طريقك. آمين. صباح الخير من عنكاوة وأحد مبارك على الجميع.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسقالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

0: 97.7 عنكاوا اف ام.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: هاقالا خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا الذبذب تتشوق وتشي بوينت شوق
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا مننقل لكم أخبار المهرجانات أخبار الفن والفنانين
2: شو رأيك أزدورا لف الدنيا واندورا
1: ومنكشف كواليس الدراما منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا

يبرسقا لدعنكاوا التغدكثة لك قلبة قالوخ يديئة علناثا وقنتوخ لك بلطم لبة برسقا لدعنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤوت

شمؤن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

بوخد عن كاوك برسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات مايد ايناثا برس قالت عن كاوة الذبذبت تشوت الشي بوين شوى.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: استاج ويبستي راديو عنكوان لسر فريكوانسي نوتو هافت بوينت هافت
1: كالو خبوخ كان انرخشوخ اهي وقولوخ اديو يوما مويلون

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندورا،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

لدى الله أن يحل به الكمال كله وأن يصالح به ومن أجله كل موجود مما في الأرض ومما في السماوات، وقد حقق السلام بدم صليبه. بارك يا

على نية كل النيات اللي ذكرناها في بداية القداس، يصلي مرة أبانا والسلام. أبانا الذي في السماوات،

المجد للآب والابن والروح القدس. أحبائي، الرب يسوع يضع دوما سامعيه ونحن أيضا في مواقف محرجة، إذ إن كلماته تتلى

0: أفكاره تفتح باب الثورة ضد كل المفاهيم والتقاليد، ووصاياه تصنع تغييرا جذريا في سلوك الإنسان. وهذا ما يحدث في النص الإنجيلي اليوم. فالشخص الذي دعا يسوع إلى الوليمة بلا شك كان ينتظر من يسوع كلمات الشكر والامتنان، وربما أيضا كلمات التمجيد والتبجيل كما يحصل في ولائمنا. وها هو يسوع يفاجئ هذا الشخص بطلب غريب هز أركان كل السامعين، إذ قال له: لا تدع إلى الوليمة من أنت متأكد أنه قادر أن يردها لك، وبالتالي ستحصل على مكافأة أرضية زائلة، بل عليك أن تدعو المهمشين الذين لا يقدرون أن يكافئوك إلا بطلب البركة لك من الله، والذي وحده يمنح مكافأة لا تزول ولا تقدر بثمن في قيامة الأموات. وهذا يفتح لنا الباب للحديث عن معنى الضيافة في المفهوم الكتابي، فهي وحسب تعليم الرب يسوع تبدأ من القلب قبل الجيوب، إذ تبدأ بفتح باب القلب لاستقبال الآخر الغريب وقبوله في حياتنا قبل مد اليد إلى الجيوب وكسر قفل الأهراء والخزائن. إن فتح أبواب القلب يتطلب الشجاعة والقرار الحاسم، وبالتالي فإن الخزائن ستفتح لوحدها. الضيافة الكتابية حسب تعليم يسوع هي إذن أن نفتح أبواب بيوتنا وقلوبنا وعقولنا، ونرحب بكل من هو مختلف عنا فكريا أو اقتصاديا أو اجتماعيا. فإن لم نكن قادرين على دعوة هذا المختلف الغريب للدخول في حياتنا، فإننا لازلنا بعيدين جدا عن مفهوم الضيافة حسب يسوع. ولنتأكد أحبائي أن كل مرة نغلق أبواب القلب تجاه الآخر الغريب، فإننا في ذات الوقت نسجن أنفسنا بين قضبان الأنانية. الضيافة الكتابية حسب تعليم يسوع تدعونا إلى التحرر من الأحكام والأفكار المسبقة تجاه الغريب، وبالتالي التحرر من الخوف الداخلي ومن الخجل الاجتماعي الذي يسببه لنا استضافة الغريب في بيوتنا. نخاف على أنفسنا بداية من الغريب المختلف عنا، لأنه يشكل حضوره تحديا لنا ويدعونا إلى اكتشاف كم نحن أمناء لتعليم يسوع. نخاف أيضا على مكانتنا الاجتماعية وحتى الدينية، ونصاب بالخجل أمام الناس، ونفكر كثيرا في نظرتهم إلينا التي قد تتبدل إن دخل بيتنا وجلس على مائدتنا غريب لا نعرفه. الضيافة الكتابية حسب تعليم يسوع تدعونا إلى فتح الباب حتى قبل أن نعرف من الطارق الذي ينتظر تلبية حاجته. فكم مرة وقفنا طويلا خلف الباب نمعن النظر من خلال الفتحة لنرى من الطارق، وعلى أساسه نقرر فتح الباب أم لا. كم مرة تجاهلنا الطارق وتظاهرنا بعدم وجودنا في البيت كي لا نزعج أنفسنا باستقباله. فليس المهم إذن من يقف خلف الباب، بل المهم كيف أتعامل معه. إذن الضيافة الكتابية مرتبطة بشخصي قبل أن تكون متوجهة إلى الآخر الغريب. الضيافة الكتابية حسب تعليم يسوع هي ضيافة مجانية غير مشروطة وغير مرتبطة لا بالمكان الاجتماعية ولا بالمكان الدينية ولا السياسية للغريب، ولا تأخذ بنظر الاعتبار مظهره الخارجي. إذن هي مختلفة تماما عن الضيافة حسب روح العالم، والتي غالبا ما تكون مشروطة وتختار الأشخاص بناء على المصالح والمظاهر. وهنا أتذكر عبارة يرددها الكثير من عوائلنا: مديونين عزيمة. عزمنا وصرنا مديونين، يعني راح تدعو نفس الشخص. يعني شوف بعدك بعيد عن المعنى الكتابي للضيافة. كثير اسمع هاي العبارة: مديونين لفلان وفلان عزمنا، وهي مرتين ثلاثة ونحن ليها السبعة ما عزمنا. ولكن ما نقول أبد مديونين للغريب اللي ما نعرفه واللي نحن مطالبين باستضافته. الضيافة إذن أحبائي التي يطالبنا بها يسوع اليوم تجعلنا نفكر بأن كل إنسان هو أخ وصديق وقريب. فلم تعد الضيافة مرتبطة فقط بصلة الدم والقرابة أو الصداقة الطويلة، بل تتجاوزها إلى كل غريب مهمش ومحتاج. وهذا بلا شك هو صورة للضيافة التي سنلقاها جميعا في الملكوت الأبدي، حيث سيجلس على مائدة الرب مختلف الأجناس والأقوام، فقراء وأغنياء، مرضى وأصحاء، صالحين وطالحين، معروفين وغرباء. فطوبى لنا إن تعلمنا أن نستضيف في قلوبنا قبل بيوتنا الغريب الذي يطرق بابنا كل حين. مبارك اسم الله. نؤمن بإله واحد.
1: كل ما نعلم وربنا.

0: من قالوس قريدا إيسو.
1: أيها الرب الرحيم القدوس يا من عدل نبي ابن الوحيد هذه المائدة الروحية يقبل تقدمة هذه الذبيحة غير الدموية ومنحنا مائدة روحك القدوس وإن جميعا ليتبادل السلام بقلب طار محبة إلهية فنرفع إليك الحمد إلى ابنك الوحيد وروحك القدوس.

كرمك وسلامك وحبك الصادق ومراحمك الإلهية الأزلية. ونرفع إليك الحمد إلى ابنك الوحيد وروحك القدوس إلى أبد الأبدين. نجد أمامك يا رب ونتضرع إليك متوسلين أن تنظر إلينا بعين الرحمة وتؤهل لدنوب مذبحك المقدس بنقاوة القلب وقداسة النفس والجسد. ونرفع إليك الحمد إلى ابنك الوحيد وروحك القدوس

حسنا يا إخوتي بالخوف والورع والطهر والقداسة والحب والإيمان الحق ونتأمل بتقوى في هذه التقدمة الرهيبة المقدسة الموضوعة أمامنا التي يقربها الحبر الجليل ويقدمها عنا لله الآب رب الكل ذبيحة حية.

قدسنا انت حقا اللهم لا وايب الحياه ولك يجب الحمد وبك يليق الوقار انك مبارك مع وحيدك وروحك الحي القدوس امامك لماثل جمهور الكروبيم وصفوف السارفين هم يشدون الحان النقيه.

قدوس قدوس قدوس أنت أيها الرب المملوء مراحم، وقدوس ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح، وقدوس روحك المحيي، قدوس أنت وواهب الخيرات، فلأجل خلاصنا تجسد وحيدك من البتول الطاهرة ويضة الله مريم، ونجانا وحررنا من العبودية بتدبيره الإلهي. هاوت خاذ حلوفين برنوش لو مشتح الفونوي لوث حاشو الصبيونوي توغضم حاشم عبد حاشم.

قبل تلميذه كذوما سبخ المين هونو إيثاو أغرودي تحلو فيكون وحلو بساقير مثل قصي ومثيب الشبقون وضحقوه

من بوثار قعشة مازق من حمر وماي وبارخ وخادش وكذا طعم يا بالتلميذة وكذا ماركة

تحلف يكون وحلف ساقيك مثل شد الحسو يتحول والحايد العلم المين. لما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكاس فإنما

تدبيرك لجنا نسألك متضرعين يا محب البشر أن تشفق علينا نحن الساجدين لك وتخلص ميراثك يوم تشرق في آخر الأزمنة فتجازي برحمة كل إنسان حسب أعماله من أجل هذا ضرع بعهدك بواسطتك

وهي بهذا الوقت يا أحبائي، لأن الروح القدس ينتقل وينحدر مرفرفا على هذه الأخارستية الموضوعة ويقدسها.

0: الرحم والتحنن، فاشفق علينا وارحمنا يا غفور.
1: أيها الرب الرحيم الرؤوف، يا من يليق به التسبيح والمديح والتمجيد، أهلنا نحن أبناك المساكين أن نصلي بطهارة وقداسة فينا وقائلين: أبانا الذي في السماء،
2: يتقدس اسمك، يأتي مملكتك، تكن مشيئتك كما في السماء، أعطنا اليوم فضلك،

أجل يا رب محب البشر لا تدع التجربة تتسلط علينا، بل نجنا من الشرير ومن طرق الموجه، لأن لك الملك ولابنك الوحيد وروحك القدوس.

0: يمينك غير المنظورة وبارك هذا الجمع الساجد لك القابل جسدك ودمك الكريم لغفران الذنوب واسفار الوجه أمامك ربنا وإلانا إلى الأبد.
1: آمين.
0: لتكن مراحم الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح على حامل الأقداس على وائبيها وأخذيها كل من تعب واشترك فيها مراحم الثالوث الأقداس.

لك المجد لك يا ربنا يسوع المسيح، جسدك المقدس الذي أكلنا، ودمك الحي الغافر الثمين الذي شربنا، لا يكون للدينونة بل لحياة الأبد وخلاص كل

0: نشكرك اللهم ونقر بجميلك وإليك نبتهي المتضرعين أن تكون لنا هذه المناولة الإلهية لغفران خطايانا ولحمد اسمك القدوس وابنك الوحيد وروحك المحيي إلى أبد الأبدين. السلام لجميعكم.
1: فنحني رؤوسنا للرب
2: أمامك أيها الرب إلهنا،
0: أيها الرب إله خلاصنا، يا من تجسد لأجلنا بذبيحة ذاته خلصنا، نجنا من الفساد المهلك، اجعلنا هياكل لاسمك القدوس، لأن شعبك وميراثك، وبك يليق الحمد مع أبيك وروحك القدوس إلى أبد الأبدين.

مساء الخير أحد مبارك للجميع. دائما نشكر راديو مريم اللي ينقل صلواتنا ويخلي صوت الرب يرن في كل بيت من الأماكن اللي يوصل لها تردد مالك. فنشكر ونصلي من أجل كل العاملين في راديو مريم. أذكركم بأنه يوم السبت 15 الشهر هو عيد انتقال العذراء، فراح يكون عندنا قداس الساعة 6 المساء سواء في سلطانة السلام أو في كنيسة مارتشماني. كل النشاطات الرعوية مستمرة، منتدى المرأة، الشبيبة الجامعي، الشبيبة الناشئة، تعليم المسيحي، الجوقة، الشمامسة. في أبرشيتنا ماكو شيء مغلق على جماعة، كل شيء هو في خدمة الجماعة، والجماعة ندعو يعني أن يكون كل عضو فاعل. أيضا أريد أوجه شكري الكبير إلى جماعة الخدمة اللي ينظمون الكنيسة وكل ملحقاتها على الأقل مرة بالأسبوع. أتمنى عدد أكبر من المتطوعين حتى بيت الرب دائما يكون لائق. يبارككم الله الآب والابن والروح القدس. انضبي سلام، أنتم فرحون ومسرورون وصلوا من أجلنا.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: شو
1: أو تشي بوين شو أو يبرس قالد عن كاوة التغدكثة لك قلبة
0: شو أو تشي بوين شو أو
1: يبرس قالد عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ إديئة على ناثن

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

بيشان مسرور بارزاني كردستان مقبلته بيتر من الفص بخيافة وسمخين النخوي شوذ زينة شلطانة دقليمة كردستان بطلابة من بغداد بتوسبتة دمناثة دبنيثة من بنزين كردستان مشاري بطوياوة البولاغد نواث أرعاثة على شتاني عرقجي سواد دمسقط لا ساخين بثاخد معبرة هرمز شخلابة أقرياثة عم أمريكا بيد مصعاي بنتاغون عاصي العوادة عسكرايا مسرهوة باثر خراود أوصرت صاروخي قوساق ولايوثة عم إيران

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عن كاوة شؤو تشي بوينت شؤو.

انثري شعرك حولي انثري، ومعا آخر ليل العمر نقضي. هكذا يصبح موتي مدهشا، عنقيني قبلي عيني وامضي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

الرئيس مسرور بارزاني: كردستان تعرضت لأكثر من 1000 هجوم وندعم حصر السلاح. حكومة أقليم كردستان تطالب بغداد بزيادة حصة الإقليم من البنزين. كردستان تبدأ التحضير لتوزيع قطع أراض على الموظفين بعقود. عراقجي: مفاوضات مسقط لا تعني فتح مضيق هرمز وتبادل الرسائل مع أمريكا عبر الوسطاء. البنتاغون يضغط لإنتاج عسكري طارئ عقب استنزاف مخزون الصواريخ في المواجهة مع إيران.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة نصر يمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير. يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: بريشانة مسرور بارزاني كردستان مقبلتا بيتر من البصبخ يافا وسمخين النخوي شوذ زينة شلطانة دقلمة كردستان بطلابة من بغداد بتوسبتة دمناثة دبنيثة من بنزين كردستان مشريب طوياوة البولاغد ناواثة أرعاثة على شتاني عرقجي سواد دمسقط لا ساخين بثاخذ معبرة هرمز شخلابة أقرياثة عم أمريكا بيد مصعاي بنتاغون عاصى العوادة عسكرايا مسرهوة باثر خراود أوسرة صاروخي قوساق ولايوثة عم إيران
1: This is Ankara Radio 97.7 FM.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا بقبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو يأرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
1: خازنا عنكاوة أخديك علوم

0: Muchos macarrones hervir al cava, el que verá su baba, lleven con mis tacpales, a lo que no ha sido mamá, que verá su esrava que tú se mira.
1: في السادس من آب 2014 لم يكن الصباح في قرى وبلدات سهل نينوى يشبه أي صباح آخر. كانت هناك بيوت تستيقظ على الخوف وعائلات لم تكن تعرف أن الساعات القادمة ستغير شكل حياتها إلى الأبد.
2: طبعنا بشهر 7 ورحنا الأراجم، وبعدين هناك تمرضت زوجتي شلل نصفي وأنا عمري 75 سنة، هي 70 سنة، ونعاني سكن شوية مو ورقات وحمامات، ما نهائيا ما واحد صعوبة يقدر ينزل ويصعد. ما شفت أنت لو تشوفها تقول صدق يا عم مو ورقات.
3: يوم أنت شقد عمرك؟
4: 70 سنة.
3: 70 سنة. أنت شو يعني من طلعت من الحمدانية شنو اللي صار بيك بالضبط؟
4: ما صار كل شيء بيا، صارت سهرين وصار بي اسمها صار قاهر ودريت وكل شيء صار بي.
1: البيوت التي كانت تعج بأصوات أهلها، الأبواب التي كانت تفتح كل صباح، الكنائس التي كانت تملأ المكان بالأجراس، الأزقة التي حفظت خطوات أهلها، كلها دخلت فجأة في صمت ثقيل. في ذلك اليوم لم تكن الحكاية عن أرض فقط، بل عن الإنسان، عن البيت، عن الكنيسة، عن الذاكرة، وعن جذور ضاربة في عمق هذه الأرض منذ قرون.
5: كل كاميري إيش قد عمرك؟ ابني 80 سنة عمري. أسا تقول لي سيرين من النا، ولا الله يخليك خلوني على ديني. كم أنا قرألان كمي ليلك تأهب حالي تلف. سكني دي كم أنا ما تريدون تقتلوني كلام سلحي كل يبروني كي والويش قناع. محكي لي مني خزن رفع لي صلمي بيشلي ولا سلاح هذا من تبرد أقلي الويش دجداشة تنطربون دجداشة وكل سلاح وكلام سلحي قلت خزر درجة يعني خزر درجة فيل يعني ما أمرنو. إيه كلي كاميري ليش ما رحتي؟ إيه كمان يا ابني والساعة 9:30 أنا قاعدة هنا وما سمعت ولا أحد لكن ما أمر نزلي ليتا. قمت الصبح ماكو أحد بالجرية. يا كاميري كلهم قستان مالكم أخذوهم ودوهم الأربيل العنكاوة كم أمران يبروني لكي ما نعرف ما ليذيلن شو مدي ليذيلن ولا خادق للبلن أنا وبرخ ماي شو قولي بابي شو قولي لك تريدون تقتلوا تنيلن طولني يعني تقتلك تقتلي خا آوة قمايا قصرندي وآوة خدنا وي كميت يستارب ودمي أمرني مني لا تباع بي اقتلني الله يخليك اقتلني لا تباع بي الله يخلي نقل خدتني ثب سراد وخاب عربي خاب سراد وخاب
1: من بلدات وقرى سهل نينوى بدأت رحلة النزوح عندما دخلت عصابات داعش الإجرامية واستباحت حرمة الديار وانتهكت الأمن. في ليلة واحدة تحولت الطرقات إلى قوافل طويلة من الخوف. نتذكر أهلها الذين خرجوا من بيوتهم قسرا متوجهين إلى كردستان وعنكاوة. كان النزوح أكثر من انتقال من مكان إلى آخر. مدارس أغلقت أبوابها، كنائس صمتت أجراسها، وأزقة اعتادت أصوات أهلها أصبحت فجأة موحشة.
6: والله أول يعني ما أول ما شافوني يعني خوفوني إيه ضرب وطلقات بوش يعني أني إيه 8 مرات يعني فرد يوم يعني فات لي على البيت ضربوني طلقات يعني شنت أروح على الكنيسة على المقدسة مرمارة أفتر بالمحل هيكي أجيب ماي وهاي إيه وأني 24/10 طلعت من كرمليس ودوني على الموصل أني إيه 11 ودوني ودوني على الموصل شلت يعني فلوس من يعني لما طلعت حطوني بالسيارة هم أخذوهم مني هم يعني ودوني الموصل أخذوهم مني
3: أخذوا فلوس شنو عندي؟
6: نعم أيوة كل شيء أخذوا من عندي أني خليت الباب بين مفتوح لأنه فتحوا باب المحلات وفتحوا باب البيوت وأخذوا غاس وأخذوا نفط كل كرمليس فتحوا أبوابه
7: قاموا هذول ويانا شايلين فلوس جاء سايقنا لملم فلوس منهم 1,000,000 أخذ فلوس راح وداه قال هذا ما كافي بعد قال والله ما عدتهم هل قدعتهم جاء علي قال لي شوفي حاجية طلعوا الذهب وإذا ما طلعوا الذهب أنزلكم أفتشكم إذا أشوف ذهب أرميكم قلت له أنزل وفتش وارمي وش ما تريد تسوي كل شيء ما عدنا دا أقول لك أنا وخدش داش هاي أم السائق خطية عند هاي حلقة فكتها من إيدها وانطتها قال هاك هذا الذهب اللي عندي ما عدنا كل شيء بعد قال ما جوز هذا السائق كان عنده 100,000 ما عدي مخبي بالسيارة قام شالهم وانطاهم قال ها كافي قلت له لا قال ليش توصلون بالسلامة قلت له خلينا نوصل بالسلامة ليش قال منا قتل نحن وكرات منا يجيكم ألغام منا يجيكم ماي ولا تموتون هناك قلت له خلينا نموت هناك بس نخلص منكم ذاك الوقت سيبنا نحن 5 قعدنا بالسيارة معوقين الباقي 6 مشوا كلها مشوا وين نروح ما يعرف السائق نروح هيجي نروح هيجي ماذا نثول بعدين شفنا فخد ربية مع الأكرات قلت له ياسر هاي ربية هذولا جيشيهم سويت كفية هيجي علم أشرتهم قالوا ورن قلت له قوم انزل روح يدلينا الطريق راح عليهم قال جبيكم انتم قال والله هيجي قضيتنا ومهزمين من الكرمليس ومن إيد الإيداع عايش وهذا حالنا قال تعال وراي تعال أنا أدليك طريق دلنا الطريق منا 17 ساعة نحن بالطريق على ما وصلنا بدرش هذولا خطية بالمشو قاعدين يم الأكراد انطوهم ماي بعدين فتعذاب أقول لك لا أكل لا شرب لا خوف وبعدين هذولا بيش يروحون للكلك للأربيل قال هسه راح تجي التاكسي منا واني ألزمكم يا هذا الكردي لازم التاكسي خلاهم هذولا 6 ونحن 5 بهاي سيارة اللق وخابر داني عندي تليفون خابر أبونا نحن واصلين للكلك بس الحقنا والله أبونا جاب 3 سيارات وإجا هذا أبو التاكسي قلت له ما عندنا فلوس قال ما مشكلة من جوي أهلنا قلت أبونا هذا يريده يعني 15,000 أخو الولد قام انطاه 15

0: خلف الله على العالم، على كاك مسعود برزاني زارنا الكنيسة مار يوسف، وماكو رئيس جمهورية مثله، يعني لا من المسيحيين وغير المسيحيين كلهم، وفاتح لأبوابه للكل ودي يساعد الكل، وماكو أحلى من عنده. لو نبقى بربيل احنا معززين مكرمين، الأربيل كلها وعنكاوة وغير عنكاوة كلها معززين مكرمين، وكان اكو قاعدين بكنيسة مار يوسف بالخيام، وزارنا كاكا مسعود برزاني واستقبلنا خيمة خيمة خيام خيام استقبلنا، واحنا نريد نرجع لمناطقنا، مناطقنا اهم شيء، يرجعون لمناطقنا معززين مكرمين مثل قبل، وراح تصير قرقوش ازيد واحنا راح نعمرها بيدنا ومرت البيوت. اهم شيء الكنائس بدنا نعمر، نعمر الكنائس ارتاحينا.
1: رغم قسوة المشهد لم يستطع الخوف أن يقتلع الهوية، فأبناء سهل نينوى الذين حملوا وجعهم معهم حملوا أيضا إيمانهم وأسماء قراهم وإصرارهم على أن يبقى لهم مكان في هذه الأرض. 12 عاما مرت، لكن بعض الذكريات لا تقاس بالسنوات. هناك أم ما زالت تتذكر آخر لحظة في بيتها، وأب ما زال يتذكر الطريق الذي سلكه مع عائلته. هناك صور لم تعد مجرد صور، بل أصبحت ذاكرة وطن بأسره. وهناك كنائس وبيوت وأحياء تقول بصمتها إن المكان قد تعرض للدمار، لكن ذاكرة الإنسان لا تهدم بسهولة.
2: الأب ثابت حبيب، ما هو انطباعك اليوم وأنت في مزار القديسة بربارة في بلدة كرمليس؟
3: انطباعي أنه الأمل اللي كان دائما عندي منذ اليوم الأول للنزوح أتحقق، وصراحة مو هو اليوم الأول، البارحة جاي أنا وخليت الصليب فوق التل، وأنا أحس أنه وصلنا ما بين جذورنا وما بين إحنا الحاضرين، لأن داعش حاول أن يقطعها، لكن اليوم البارحة خلينا الصليب اللي هو هذا التوصيل، هذا الكونكشن ما بين احنا كموجودين الان بين جذورنا، يعني هذا يعني انه الحياه راح تستمر وهاي الارض راح تغذينا من جديد مثل ما كانت تغذينا قبل.
2: ستكرس مره اخرى في هذا المزار؟
3: بالطبع، فوق التالي ان شاء الله كاحتفال اولي نرجع الى القريه كلها نقدس ونصلي في كل مزاراتها وكنائسها.
2: ماذا تقول لاهلنا الوافدين الساكنين في مجمع عيون؟
3: راح تغذينا من جديد مثل ما كانت تغذينا قبل.
2: ستكرس مره اخرى في هذا المزار؟
3: بالطبع، فوق التالي ان شاء الله كاحتفال اولي نرجع الى القريه كلها نقدس ونصلي في كل مزاراتها وكنائسها.
2: ماذا تقول لأهلنا الوافدين الساكنين في مجمع عيون أربيل في عنكاوة؟ أهلنا الكرمليسيين ما

0: أنه هل رجعنا؟ نعم رجعنا الحمد لله والشكر، وروح رجعت إلى مناطقنا خاصة بغداد، البناء والتعمير الحمد لله، أكو بعض الشوارع أيضا تتبلط، وهذا اللي كان الشيء الأساسي والمهم. نحاول نثبت إيمانهم في قضية خاصة التواجد المسيحي في مناطق تحتاج إلى وجود مسيحي. يسوع يقول أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض، هذه الملح والنور لازم يتواجد في هذه المناطق. إذا نطلع كلنا من هذه المناطق راح يخفى النور، لا حيخفى تخفى الملح. فحضورنا مرتكز على إيماننا، الكنيسة تحاول تركز على فعل الإيمان في هذه المناطق، تركز على الشعب أنه يثبتون في كنائسهم، يثبتون في حياتهم المسيحية. المسيح قال راح تحصلون هذه الاضطهادات، راح تحصلون هذه القتل والبغضاء من قبل آخرين، والمسيحي لازم يتحمل، لأنه المسيحي ما هو مسيحي بدون التحمل، بدون أن يتحمل صليبه، بدون ما يشيل هذه كلمة المسيح في المناطق اللي تحتاج إلى المسيحية، تحتاج إلى الحضور المسيحي. أنا ما أقول أروح أرتاح، إحنا شايلين صليبنا وثابتين في هذه المناطق رغما عن هذه الاضطهادات اللي قال عنها المسيح راح يطردوكم ويقتلوكم ويبغضوكم، ورغم الجوع والعطش وهذه الأشياء اللي تصير في حياتنا كمسيحيين، إحنا ثابتين في هذه المناطق.
1: أتمنى لكم التوفيق أبونا.
0: شكرا، الله يخليك حبيبي، والدك تسلم.
2: خلفل على حكومة إقليم وعلى رأسها الأب مسعود البرزاني. الحوانة هاي صار له سنتين ونص ثلاثة وانا، وما حد سألنا وين رايح وين جاي، وما حد قالنا هويتك وين، عنوانك شو عندك. احنا بلد آمن من أمريكا ومن أستراليا ومن أي دولة بالعالم. كردستان آمن من أستراليا وأمريكا وروما حالياً. إحنا آمن مكان هذا البلد.
1: طيب شنو معطيات العودة اللي تخليكم ترجعون مرة ثانية؟
2: إن شاء الله راح نعود، وإحنا رفع الصليب معناتها العودة، لازم نعود على صليبنا يعني رفعناه، وحتى لو نلقى الموت مرة ثانية لازم نعود إلى بلدتنا قرقود.
3: نحن اليوم حاضرين إلى قضاء الحمدانية مدينتنا ومن سهل نينوى لافتتاح صليبنا المقدس باسم يسوع المسيح، وهذا الافتتاح يعني بشارة خير لكل الأهالي الساكنين في قضاء الحمدانية، ليس فقط المسيحيين وإنما حتى الإسلام، لأننا نحن هذه الرسالة نوجهها إلى كافة المسلمين، نحن إخوة في الدين وفي الأرض وفي الوطن، وليس فرق هناك بيننا سوى السيء، ونحن السيء لا نريده بيننا.
4: أنا عريف رحيم موات من الفرقة الثامنة كتيب التموين والنقل. احنا جاتنا الأوامر بأن نتجه على الموصل لمساعدة أخواننا المسيحيين.
1: زين أنتوا دخلتوا مع القوات المحررة في بداية التحرير؟
4: نعم، احنا بالخط الثاني الخلفي، لأن احنا سيارات التموين والنقل.
1: زين أنت أول ما دخلت شلون شفت الوضع يعني؟
4: شفنا الوضع مأساة، بأن البيوت كلها محرقة، الكنائس الجوامع ما مخلين شيش، ناهبين الأول، ناهبين الغراب، ناهبين ممتلكات الناس، ناهبين حلالهم، بعدين النوب رجعوا أحرقوا البيوت.
1: كان أكو مقاومة من داعش أو
4: أكو مقاومة بس مو ذيك المقاومة يعني على شكل عصابات، يعني كل مجموعة كل مجموعة اثنين نفر أو نفرين بجهة واحدة، بعدين سحقناهم خلال يوم واحد.
1: حالياً الأمان موجود؟
4: حالياً الأمان موجود، وشوف هاي جاي والخدمات إن شاء الله شوية ترجع، يعني كل شيء بس فيه يراد لوقت صبر.
1: ما زال أكو بعض من فلول عناصر تنظيم داعش متواجدين في قرقوش؟
4: لا نفتشنا البيوت بيت ما خلينا أحد،
1: ما وجدت شيء.
4: لا ما وجدت.
1: تمشيط الأبنية والأماكن كلها من كلها الألغام والعبوات الناس
4: ما لقينا مسوين عبوات، قلة مفخين بيوت قليلة، ما
1: كلها فككتوها؟
4: هي فككت.
1: يعني حاليا المنطقة آمنة فقط تحتاج للإعمار؟
4: فقط نحتاج إلى الإعمار والخدمات، الكهرباء والمي وتنشاء العوائل إن شاء الله.
1: طيب شو تحب توجه كلمة للأخوة المسيحيين المتواجدين في إقليم كردستان اللي يسحبوا من قراهم؟
4: والله أوجه لهم كلمة بأن يرجعوا ويتعاونوا، يحطون إيديهم بيد بعض في سبيل يعمرون مدينتهم ويعمرون مناطقهم ويرجعون عوائلهم النازحة.
1: بارك الله بك، شكرا جزيلا. الله.

0: السادس من آب ليس مجرد ذكرى حزينة، إنه تذكير بأن حماية الإنسان تبدأ من حماية حقه في أن يعيش بأمان، وأن الوطن ليس جغرافية فقط، بل ذاكرة وانتماء وكرامة. إنه يوم نتذكر فيه الضحايا، ونقف مع الناجين، ونستمع إلى حكايات الذين حملوا وطنهم في حقائب النزوح.
1: معروف أول شيء لازم أول شيء بهالعودة اليوم وبهالعيد نشكر الجيش العراقي الباسل، هاي أولا، والبشمرقة الأبطال، لأنه هم اللي رجعونا هاي البسمة الحقيقية اللي إحنا هسة نحس إنها نابعة من القلب. وأكيد نشكر أهل عنكاوة لأنه استقبلونا صراحة وكانوا متعاطفين ويانا. وأكيد العودة اليوم جميلة جدا، ما ينوصف، ما أقدر أوصف لك بين الأمس واليوم. اليوم سعادة لا توصف، سعادة حقيقية.
2: كيف تقيمين الحضور اليوم، الحضور المسيحي، التواجد المسيحي؟
1: حضور رائع جدا، جميل جميل جدا جدا. يعني تحس
2: الثمرة كانت حاضرة في الأمس واليوم هي حاضرة معانا،
1: معي بيدي الثمرة، جميلة جدا وأكيد طيبة همين، أنا متأكدة طيبة همين، وإن شاء الله الكل يأكل من هاي الثمرة، الجميع على الإطلاق يعني بدون استثناء، الجميع إن شاء الله يأكل من هاي الثمرة. عزيزي
2: تسلمين،
1: أنا ممنونة،
2: الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك عزيزي، الله يحفظك.
3: والله ناشد الأهالي يرجعون، يعني المنطقة أمينة، كلش أمينة، وماكو شيء الحمد لله. شو أنا صار لي أربعة شهور مفتح هنا وراء التحرير تقريبا بشهر، جيت فتحت هنا والحمد لله أي شيء ما شفنا، أي إرهاب ماكو والحمد لله، شكر كل شيء.
2: أكو محلات فتحت داخل كرفور؟
3: أي ورانا فتحوا بشهر يعني، وفتحوا محلات وهسه جاي يفتحون الإشائية والكهربائيات، والعالم جاي يتنظف الحمد لله شكر. إن شاء الله رجعوا تقريبا 13-14 عائلة. اي نعم.
2: هل هذه بادرة امل لعودة باقي المسيح؟
3: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خير ان شاء الله.
0: سنبقى نتذكر من رحلوا ومن نجوا ومن انتظروا العودة ومن اعادوا بناء ما تهدم ومن ظلوا يؤمنون بان الارض التي احبوها تستحق ان تزرع بالحياة من جديد. الرحمة لأرواح الضحايا والصبر للقلوب التي ما زالت تحمل وجع تلك الأيام، والسلام لكل عائلة عاشت النزوح. نحن هنا وهذه أرضنا وهذه حكايتنا. هذه المناسبة هي وفاء للذاكرة وإكرام للضحايا وصوت للناجين. ففي الذاكرة كرامة، وفي الحقيقة عدالة، وفي السلام حياة. سلام لكم يا مسيحيي بلادي. لراديو عنكاوة، فابيان نويل.

0: Ay. ¡Fonsi!
1: الرئيس مسرور بارزاني: كردستان تعرضت لأكثر من 1000 هجوم وندعم حصر السلاح. حكومة إقليم كردستان تطالب بغداد بزيادة حصة الإقليم من البنزين. كردستان تبدأ التحضير لتوزيع قطع أراض على الموظفين بعقود. عراقجي: مفاوضات مسقط لا تعني فتح مضيق هرمز وتبادل الرسائل مع أمريكا عبر الوسطاء. البنتاغون يضغط لإنتاج عسكري طارئ عقب استنزاف مخزون الصواريخ في المواجهة مع إيران.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

خرزت قناثة وخليز مرياثة، وخرزت طمانة كبرسي بيماثة، خرزت أي راديو خلية وبسيمة، شمد عنكاوة طقين بركاثة. برس قالت دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طينا قناثا وطينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوتشي بوينت شوتشي

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد، عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: Go east, go west. Radio Ankawa, it's the best.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.